0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والله والسلام يا رسول
2: الله. اللهم الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على نبينا، صلى الله على سيدنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار. اللهم انت السلام، انك السلام، عليك والسلام حينا، ربنا بالسلام ادخلنا جنة دار صدقات، ربنا عطية الجلال والإكرام. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا ربنا يا مولانا سبحان الله.

صلى الله عليه وسلم الله دون شريك له اللهم لك الحمد يوم يميت وماضي كل شغل وصلى الله عليك. قال ربكم ادعوني استجب لكم صلى الله عليه وسلم فاتح بسم الله الرحمن الرحيم خلينا رب العالمين من الشاكرين من الحامدين من يا ربنا لك الحمد لك ماضي ماضي بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تفلح الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.